0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: صباح يا قوم، يسعد لي صباحكم. صح سمعتوا صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، بس أفتن لكم بقى وأقول لكم اللي عملاه في روان. روان مجددا ها، وهيدي شغلة متكررة بالفترة الأخيرة، لازم نعود إلى حل. روان اخدي إجازي اليوم، شوفوا إجيت مبارح ها، إجيت مبارح دوامي بالعطلة، إجيت امتى اخدت إجازي اليوم على حساب هي مثل هيك انه بدي اجاز ما في، ومن الان وقال لي طبعا ما فيش حدا فيه الا لا، فروان اجازي اليوم، رح كون معكم لحالي على مدى الخمس ساعات يلي جايين، مع انه كان الاوقع اول يوم بعد ويك اند طويل تكون موجوده معي وتساعدني بالحلقه وتكون هيدا، بس ما بيقل نجيب منين الحس بالمسؤوليه، نجيبه مني لا عسل متى عندها حس بالمسؤوليه، ولكن مضطر تاخذ اجازه اليوم، فنحن نتمنى لها اجازه سعيده جدا يعني، وان شاء الله بتنبسط وبترجع لنا بكره الا اذا خطر لها تمدي صح الصبح لاقي يا وهبي انا مش قادر انزل معلش لنشوف اذا حيصير هالشي بكره، بس من هون لبكره نحن بدنا نتمنى لها اجازه سعيده. اذا فكرت تاخذ بكره اجازه بعد لينا كلام تاني. يلا مني انا شاد وهبي لكم كل الحب كل التحيات، ويعني ننطلق بمشوار صباح الخير يا امارات خمس ساعات. للي امبارح كانوا نايمين ومأجزين وما معهم خبر، نحن امبارح كنا على الهواء، اطلقنا مسابقه جديده كتير ضخمه وكتير كبيره، وبلشنا تمهيد لمسابقه جديده اخرى ايضا كتير ضخمه وكتير مهمه. فاللي فيه لكم اياه انه جايينا صيف والعان على هوا راديو رابعه، والكثير الكثير من الجوائز. صح انه صيفيه، بس رح تشتي هدايا وجوائز على 107.8 اف ام في حلقتنا، رغم ان الحالي فيها بس فيها الكثير من المفاجآت لكتار ما كانوا على سمع امبارح فما عرفوا من مفاجآتنا الجديده، فيها الكثير من الجوائز، فيها كمان يعني كتير من المحطات والأخبار والأبديتس ومتابعة للمونديال، وأكيد أكيد كتير فقرات تعودتوا عليها، بالإضافة لأغانينا يلي ما بتخزلكم أبدا، وبتجرب من خلال نرضي جميع الأذواق على مدى الخمس ساعات يلي جايين، ونعيش سوا أحلى صبحية. في كتير كمان إصدارات جديدة عم نسمعها ورح نسمعها تباعا على هوا راديو الرابعة، يعني ما شاء الله بانطلاق الصيفية انطلقوا نجوم العالم العربي في الكثير من الإصدارات، واللي صراحة معظمها بيستاهل التنويه والإشادة. شغلين يعني شغلين منيح، اللي عامل ألبوم كبير واللي عامل سينجلز واللي محضر لصيف، فشغلين أغاني حلوة كتير، وكلها عم تسمعوها على هوا راديو الرابعة. يلا احملوا لكم قهوة شاي بلبن ما بدكم فطور، حطوا 107.8 اف ام او عجمان تي في او على الاب سمعونا او على الويب سايت الرابعة fm.com وين ما كنتوا بالعالم، وخليكم معنا على مدى الخمس ساعات يلي جايين، ما تروحوا بعيد، سمعكم أغاني وارجع لكم.

0: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.
1: حتى نبقى معكم وتبقوا معنا بأي وقت وبأي مكان بالعالم،
0: مطرح واحد بيجمعنا سوا وبيجمع كل شي بدكن ياه من راديو الرابعة.
1: نزلوا هلأ الابليكيشن الخاصة فينا الرابعة 107.8 FM
0: من جوجل بلاي أو أبل ستور، حتى نبقى سوا لحظة بلحظة واسمعنا وبس.
2: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم مليون درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
3: عندما تشتعل حماسة المباريات، هايسنس تمنحك الانتعاش. استمتع بثلاجات بيور فيو الذكية ومكيفات هواء فائقة القوة وتلفزيون UR9 RGB ميني LED بألوان تستحق التشجيع. المباريات الكبرى تستحق شاشات كبرى مع تلفزيون هايسنس ليزر L9Q. استمتع بعروض لا تصدق وفرصة لربح أجهزة هايسنس طوال البطولة. هايسنس، ابتكار لحياة أكثر إشراقا. الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.
2: 107.8 FM راديو الرابعة.
3: زوروا الغرفة الماطرة في الشارقة خلال الصيف واختبروا متعة المشي وسط هطول المطر المتواصل، بينما تتوقف قطرات المطر من حولكم مع كل خطوة. احجزوا تذكركم الآن عبر rainroom.chargeart.org. انطلق مع الجيتور هذا الصيف بضمان 1,000,000 كيلومتر، تأمين مجاني وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. جيتور الإمارات من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: وهلأ كمان عامل حلول جديدة مع الهول الجديد، التسوق الجديد اللي فاتحينه، وكمان في فيديو حتشوفوه قريبا على الرابعة FM، لأنه رحنا وشفناها وصورناها وكانت ولا أروع من هيك وانتر أكتف. على فكرة لمسات صغيرة بتعمل فرق كبير. آيكيا دايما بيهتموا بأدق تفاصيل لأنه هدفهم دايما حياة يومية أفضل بالبيت، فزوروا آيكيا. وتحياتنا لكل يلي معنا على سمع 107.8 FM. يسعد لي صباح أحلى ناس وأحلى عالم. خبرية موندياليه سريعة، بما أنه جبنا سيرة المونديال من شوي والكل متابع المونديال، ونرجع لمشاركاتكم واتصالاتكم أكيد.
1: اسمعوا ملا خبرية.
0: ما بعرف إذا لاحظتوا، ولكن عدد كبير من نجوم كأس العالم الحالي ظهروا يعني ينتعلون الله يعزكم أحذية وردية زاهية لكبرى شركات الملابس العالمية بظاهرة بدت وكأنها الموضة الرسمية لمونديال 2026، وصارت ترند وبلشوا الناس يحكون ليش اللاعبي معظمها عم تلبس شوز زهر، يعني ليش تكرار اللون نفسه بين مختلف، مش أنه علامة تجارية وحدة عاملة هذا اللون. فعم بيقولوا أنه اللاعبين والمستهلكين أظهروا ميل متزايد مؤخرا نحو الألوان الجريئة والزاهية خلال المناسبات الكبرى، يمكن للفت النظر ليكون بين أكثر إلى آخره. وأكدوا كمان الخبراء أنه اللون الوردي بيمنح للاعبين شعور بالثقة ويتمتع بقبول واسع وما بيرتبط بفئة معينة، وهذا الشيء بيخليه مناسب لجمهور عالمي متنوع. أوكي، وكمان عم بيقولوا أنه لم يكن العامل الجمالي وحده وراء هذا الاختيار. كشفت واحدة من أكبر شركات الرياضة بالعالم أنه اللون الوردي أثبت خلال اختبارات التطوير أنه الأكثر بروزا على خلفية العشب الأخضر، سواء للمشجعين بالمدرجات أو المشاهدين عبر شاشات التلفزيون، وبالتالي هيك بيكون بارز وبيكون في كونتراست يعني. وما في أي منتخب، يعني غياب أي منتخب يرتدي الزي الوردي أصلا ساعد بأنه يكون الشوز الوردي موجود أكتر، وهذا الشيء ساعد له الشركات المصنعة. فإذا عم تسألوا حالكم ليش منتشر هالقد شوز الوردي هيدا السنة بالمونديال، فهي أنا أعطيتكم جواب الخبراء مش جوابي أنا.
1: اسمعوا ملا خبرية.
0: أما على 7.08 فسألناكم من شوي، لو قالوا لك تختار دولة وحدة، دولة واحدة فقط في هذا العالم تقدر ترحلها وقت اللي بدك، مدى الحياة على قد ما بدك، أيام على قد ما بدك، مرات متكررة بالسنة ببلاش وبدون فيزا وبدون شروط، أي دولة بتختار؟ رقم بيخلص ب 480 بيقول لي سلطنة عمان، والنعم والله تحياتنا. طارق مش مختار دولة، طارق اختار عاصمة الدولة، اختار مدينة محددة بدولة محددة بده يروح، ما روح على الدولة كلها وروح على المدينة اللي بدك إياها، ولا شو يا طارق؟ أنا برجع بدي أقول لك بعد شوي. أما ندى صارت معنا على الخط، صباح الخير يا ندى.
2: صباح الخيرات.
0: أهلا وسهلا، شو أخبارك؟
2: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: أنا كتير منيح، هلا صرت أحسن. هات لنشوف يا ندى، شو البلد اللي اخترتيها؟
2: إيطاليا. إيطاليا بدون منازع.
0: هذا اختياري إلي.
2: والله اختيارنا كلنا شكلنا لازم ناخد هيك مدينة صغيرة من هاي الشيء.
0: أنا إذا مش كرمال شيء كرمال الريزوتو والباستا والبيتزا يعني.
2: والله هو هذا سبب أنا كمان، أنا كثير حدا بحب الأكل. فموضوع الأكل بإيطاليا يعني رهيب.
0: رحتي شي مرة ولا بعد؟
2: رايحة كثير رايحة، بس أول روحة كانت الشهر العسل.
0: أيوة،
2: روما وفينيسيا.
0: حلو.
2: بس فينيسيا مرة واحدة رحت لها يعني، بس لا تنتسى يعني.
0: هيدي بالهانيمون.
2: هانيمون.
0: اعتبرتيها ذكرى حلوة مفروض.
2: طبعا
0: الله يخليكم لبعض يا ندى، نورتينا.
2: الله يسلمك، كلها
0: هلا وسهلا فيك. باي باي. يلا أحمد سعد نفسه حد يقول له يا كوتي. القدي يلعب بخدودي. من ألبوم الفرفوش الجديد 2026 رجعين.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صباح الخير من راديو الرابعة.
1: كل مباراة، كل هدف، كل لحظة. احصل على الباقة السنوية من طلبة برو مقابل 329 درهم وتابع كأس العالم على تاد. اشترك على طلبات برو.
2: الحرارة عم تطلع وجوايزنا عم تولع الجو. خلي صيفك معنا أحلى وشوف شو مخبيت لك شبكة الرابعة الإعلامية. 16 باقة عطلات مذهلة، 32 إقامة فندقية فاخرة، 64 نشاط صيفي منعش و 128 تجربة سينمائية ممتعة. الراس أوتو إي سي بارتس بتقدم صيفك أحلى مع بيك تيكت الموسم الرابع برعاية ماكس ومجوهرة جوهرة بالتعاون مع فندق كيمبينسكي مول الإمارات، أكوا فنتشر وورلد، ميجا مول الشارقة وسبينكلز بلاي في المراد مول عجمان. شريك السفر هوليداي فاكتوري. للاشتراك أرسل صيفك أحلى مع بيك تيكت مع اسمك الثلاثي على 7008 وخلي صيفك أحلى بس على الأولى. راديو الرابعة.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: كل مباراة، كل هدف، كل لحظة. احصل على الباقة السنوية من طلبة برو مقابل 329 درهم وتابع كأس العالم على تاد. اشترك على طلبات برو.
0: 107.8 FM. واسمعنا وبس. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.